ساشن دنجوا دي ميلان دو لغتر سيبي چورتا شيني چوشف شاجي قر دينيوا رنبور بابجي دنبا جب رنجبجي ساشن سرنبو دن ويشوجي خوصف چيتغ يوبي ساني كفجيك ساخو خورصف چيوا دن ساچو خلوا دن ساخوك چچف لنگبني دنبا ساجب شامجر دن چهزو چب چيرا شنبا سخن شن لي جين تنگ نن بابجين روبر چونزم تابين غوانبر تونجين دو جل يو 蒙恩阿杰能根左尼热这个喷薄中蒙威阿宗吉卡斯巴荣特吉克博这的松化地丁从此阿杰吉从近这这个吉瓦人共门儿七个八等阿杰克神能根这这个从这儿土牛马从哥你从我是不凶马地大地地这么的阿杰克神能根这这个从近端中本比过更的拉等你 Sani Kahis, Sashang Dunjua Rimi Lotter Sina, Sahu Suhatung, Shang Li Jintung Gong Payunhur, Pantu Yopa Masab, Jeru Jo King Giva Sai Chibetung, Shang Bi Yung Bufdan Chi Yung Chib, No Suji Kerbu Yung Tung Chi La Pantu Jing Yu.